0: وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسدر مشاهدا. فقلت سيدنا جابر بن عبد الله يقول زنا يدينه كي يولي صلى الله عليه وسلم: والفجر وليال عشر كما سبحانه وتعالى: فجر كشزو كرو قوم يوز الحجة يدين كشجو قوم يوز الحجة بري ألن كمان دي كشبون زأدي فليجن كوا أد كوا كمبو كمبو لنتا كوارو برا برا لنتا. حديث عبد الله بن عباس إسنا نعم عليه الصلاة والسلام يقول جن: ما العمل في أيام أفضل منها في من هذه، أو كما في الحديث: يم بما يمدو كندو هر هر جترانا يما كوم يو أديبا. ليس عليه الصلاة والسلام أشورا كوم يو أت حتى كم جهات سنة ما يكم كوم يو دو كندو هر سنة يدي سري عليه الصلاة والسلام آونو إلا كم دو كريورو تلويا نسكن زيفت كونو لمن زيفت سنة ما عاد da shid tutta kam du kozna Allah harami muslim kan taw zul hijja turuna kalla dan guro ala yerete guro ala kambay guro takbir sadati kama subhanahu wa ta'ala yaqul jin wa yadhkuru isma Allah fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am ala guro sirata fi ayamin ma'lumat mal maywada al ayamul ma'lumat shima kawmi ubur salike dul hijja idan كمان دي على يريتي لن أن جاء قرانو شاكم باي لن أن جاء قرانو الله عليه الصلاة والسلام من كورير سيغان دي اندي يكا إسنا أما سيغا دو كم بوسوسا نتنا مترين دشما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد لا شان مطلق وشلق تفين يا يدي من فان من نبكتا يدي سورة مشتن نبكتا يدي سورة أوام كم باين دين من يا يدي ofisi min nafkata yede kanti min kasulan leni min daso yede ada nuro matona
1: gela zoro harabi kriti deso ada magoni ibrahim me ande roburo kan awwal men bayando sidina ade malauta kan tawdo zulhijja isoro kaumi wade lan awa taida zu faida be jisu ande robayen so sidina kuro ade ma awa do kutu ande rokom dana da son to ade na sumo karo yelan krentinaro da ji kwami songo ni ibrahim e dere da jira mina ande robayen na sidina be ji aw bayen do nana zina e be ji harabi kriti deso play ne be ji tamtama ga play ne ya krinye shenain andiro dari da jiramin andiro bayin da asirin klewan andi akarin sanu.

لما شيري
انا ديوان الكشره انا رتك براري اليوم لا من ايوان انا لا هيك مفضله انا فدك دون الصافي ايوان انا لا هيك مفضله انا فدك دون الصافي ايوان انا قاعد في بيت المبالي ديل بيغيرني شغله قوي ايوان امي بعيده ريمي هنا لبشير بجل ساده لها من ايوان انا ريمان الكشري انا بطك براري لهم لها من ايوان انا لا هيك مفضلي انا فدك دون الصافي ايوان انا قاعد في بيت المبالي.

0: من جنبي يور يجو يجو كي ولد أنا لا أحب أن أنا على ما بعد ما واتنا واردين جي يوبنا أجي ناس كم ما هم قد صاروا يا ده دكتور ده دي
1: هلا
0: gangso au kwanto so da naira 2 kun yaro haru dole wona tun yaro un tu arake so da gadi awuri pon pon lo wona da shawa galar wona gadi kana duk da kuma amyan ki to awla so ake so da gadi adu so da gadi adima ru na tin kuma da ima do Allah ta hera sai Allah ke so
1: amin rabbal alamin dela yura screena tum gono man kruri kilometer fiskus kun da uwa fellan fm bulbiji tamtama na bulendiare smode sogambe ishana otundo sogagoni kwanjo wana dia krinsa.